ولا رد بسبيك بسرعة صفا زامبيزي باتشوب موكو بلو يكون تنسانا مكو متناشي تنى بيلي ويبرا مسانا بيل مكو متناشي شي يقولو جو باتشوب مكو متنو ناشي تنى بيل مكو بلو متنى رارو ومكو بمكو متناشي ناموها نموكو بلو متنى ناموها ومرو بلا مكو متناشي